0: يلا شي عندنا كنتسناك يلا طير طير
1: الرومبوان اللي فين كاين الجمال
0: لا الرومبا الحسانيه اللي فيها اللي كيعمر فيها سميتو داكشي ديال التخربيق ديال الدراري الصغار
1: صيفط لي في
0: الواتساب صيفط لي انت اجي انت بالرومبا ديال الجمال غتبطنيش انت بطل بحال الرومبا الاخرى غتقدري وقتي راه ما تمناك يلا كنتسناك يلا.